0: الكي هذا لو جاز دو ايوار بونجو كبيره كيف دو السبعة تاع دلوال سيات انا فلمكين على دالودو بونجو انا حفنا وحفنا اكتر جاي في دنسيا ام اوفيامنت عندكم الشانس التر بومانا بارت من اكو كل يكون للحات حليف شر الان مكايا كيف اللو مواتليتا
1: كودعتي كم مزيد كوارتي اخرى بي وهتو بيهر
0: كم انكون اتشتا
1: حنا عنو احنا هنا وانتي
0: لا نحن
1: لا رحلية
0: لا نحن عنو واحدة انتو ويلا لا نحن

0: لويس كابالدي ستاي لاف على لو دكنت لها واحد من عنا علوم كيف نرس وفيتشن لاش راب هالسا احنا بحال دايما نرجع نتورناو معكم عادة وشفير وين
1: ايوة عادة في الستة في الودو سيبنا اوك سوري في الستة وست منوتي في الودو سيبنا اوك نحنشرو السيقلة نورمالمنت
0: يس وكيف حنشرو بحالسا احنا بيش نلقو دان البروغرام تلقنا
1: هي

0: بونجور صباح الخير هلوكم اليسا وهذا قويه اشيطه ثروباك ليدي غاغا بيونسي كبيره وسدين تليفون
1: شمبي
0: بونجور
1: هلا تشاو تشاو